0: طهارة الدرج اللي مش شبكات ها سيب يشدرها انت سيشت الصوت القاضي
1: هاتي للتفو في هاش بابو ديلي يتي لاسكالازي تفنظ الاستنتي تلال تعدرت يواتس مرتين